قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلا بانا من تقربة شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدا من تقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجاوه ترى قربة كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

روم وانا وزير كلية تمرية اي بلت ورشي بلك لي صبحاني ناقري اي يارك في زمان دفدوس قلب ودلي خو كافري اي حاجك يارك ما كيف وكار عدل امام بملك وامراك ابابو براك امرو شريتر وشيتر اي عيش

قبر كافيا هاي بلي مولا بور كرش كرش كونا انا ظالم ناس بلا حيران من صور تري نقر مدى سرد سكتك واجهي اي بلي وزي حيران خوال جزيرة باني خانه نائل مرگز مشوا پیشيا اي وزي حيران خوابم سوزانا ملا مرگ سوزان طيا برتوز و عجاج و كريا ای وزه دست حیران خبریم راسه ملا حوره خیمه گو چهرین آکه.

وي بلي دوستك اوي جي براي اي دروبا كشكوكي بجنو باشت لاوي بيشنكي اي بلي مالا باركي كيوكت

0: لبجاري عمودي لسر بيلانوتو نه بوين بين جهون المعا قهداريت كن صباها بخير وخوشي بو رجا وتبدا بخير با قهداري هجا ودلال صباحت بخير با دلدو رجا تخوش با
1: صباحت بخير ديانا صباح مو قهدارين ارتا بخير با

0: جارك دن صباح بخير با قهدار ينارتا والكويدا كيبن والبيلا نوتونه نقطة بينج قهدار دكين جواجاري عامودي قوم دبين جو سبهي زودة دست بيبويا تفكر وچالاكي ودنكي خلقي جبر قورو جبروش امنيزيكي ججني دبين ججنا قرباني ام دبين الحر دفري ولو دست بيبويا يعني حريك لوفو تفكره كي دكاش بو بيدوين اي ججني بدست بخينا
1: قربالغ السوكا پر دلتا اما كرينتني
0: والله
1: قرب غلغ بالعي

0: سيدي سيدي شرقي برا عيدي دروج معي جبي يا كيرا امل تغنى افتقو تن ديانا دناف زاروكا دي درد كافين عيدا تشوي باران بو زاروكا قشا عاجزي ديكرنا كتبون حيرا سبا عيدي كتبون حيرا ايفارا وي كوسينيكا دردخن وكفتيا وجولو لي دخن أفزود ما أفتقصنا دي تبولي أفتاغاقو أزليل ولو يعني تنري رحي جواكيتي دا بر والآلية كي ديجي أف تقوسي هانا ولو بريفا درن يعني
1: تقوسي بريفا دشن دلتا بحبه كتاب بالعادة تفكير عايدة مزنج آدن بيتر هاي تبكو عايدة بتشوك يعني روجي دوينا بيري وتفكير زيدة تردبا أما بيش دي دوما هانو جاب خلاص الناس كن جوجنك دل بيش يعني زاروك تايبه تيجي بيريا ويت كن زامب عايدانين وچك ينه وتشتينه هانم زاروك زيدة ترجير متحمسنج عايدة مزنج يادن بيتر طيب تيجي عايدة بتشوكش بركو فقيرة باش نقر يعني وشكر باش ندان هفش بركو عايدة تشو حمي باران بو بباراني در باس بو إجا خو حاضر كرنه ججنا مزن رأي

ريتا قوت حركس جنو كرني حزدك وعيدا بتوك قشي تمام كرلي تمي حر عيد دفي ولو خاصي كويها بي قهرتنا كويها بي لجم حركس بطيبت أوي قدراويها بي يام بكيماني أو تشتيقو لغوري قدرا خويك بكر تشتكي ولو سفك بي نو كرند ججني دخوشو تحر يعني حرفة راكد وتحر دما كيدا قوك تصبح عيد راد بي ديانا بلكي تعلباك كلينيك سيكري بي بس ولو تتحسي نهبونا كتيهم در تشتكي خوش تشيبو يا إجاش برولو خاصة جنو كاتش قلكي جبينو كرني حزدك إني جا أو محلاتي إيه أدواتي منزلي إيج لاو تشكابي ترتين شغلان دن دعيدات

0: بشكل عام في جشني ويخوش تربة روشاوي هوا جشنا دنش بركو أو حمي بباراني بعد درباس بو في جشني وي جو قلي كي خوش بي يعني نقرم ونجمي دي يدبك وحبكي قرم بون هبب أما دباشي فاريو بيدا جو قلي كي هينك دبا دلتا تايو بيتشي كي هركس يعني جو باش جبو تسوق وكرين أغرادا جي قلي كي جو خوش
1: اللي روجا أس جوم سوكي أز قشبوم باران ديانا لي براستي مولو هنا كبير يا قرمي جي كي
0: يجاريك تشخل كي بيترز علي بانو خلاص روشا دركتي تزارو باران
1: يعني او كليك او ساعتها جواز جهامي دنيا تدخربو دوجي ولو باران لباجار عمودي باريا ايروجي دبهن بشكن باراني دبشتي نيرو د ساعتين عصري دا جو ودي سا هناك باران هبا باران انا جيش خو يعني كل عصرين طافن او يعني باران تيجيش نشكيف دي سا جوتي وغهرتين بس لي او نوك او صالي اي در باس بو باران دهاجي لي چاوا قد سكني دو بوهاري دي انا شخم نماد بوهاري جدن اما بو حزيران هافيني يعني اجا جو دهات كهرتن يعني تاو سرميت اكو كتبي انا تحسيت بري بينا تحسيها
0: انا ايصال باران كتير فورند
1: جمد هي با هي ولو دو ايفاري مدريه بالكوني فكر باي كي جمدي دهات بشتي وي باران يعني انا بس بهجي ولو نسمعك باي تكاربي سر جمدي سر جمدي بالباجاري عمودي تيلي برنكي كي كشتي بلاينجر ما هي بيستو سي فارا دبا باستا

لباجاري حسكي دروجا إنا بوريدا چار دزين جدا جدا لطاغي جدا هاتا كرن يك جوان كشتنا مروفاكي يعم بداوي بو كشتنا مروفاكي و برين داربونا كسكي ديتر دنافا هولدانا دزيا كابلي اي كهربي لغوري جيدرين اي خوجيهي و خلكين باجير غوتن.

0: روج بروج أما نزيكي تشنينا آزاد دبني إصال بلكي هناك أخرية لدفر عما بتايبت لدفرين ديتر شخوة زاداتية تشنين جبركو أنا هين جلق زادي باجاري دفري كسك جود كار حطارة ديكي أني كيف خوشن لتمي دسي وان دمينا لسر دلي وان حطاني قو مسمي خوفة وراخوة بدست بخينن جبركو جلق خطري ويهنا يك جوان دوري حركة سيب شواطة آزادان بتعبت في كايام صالانة دو بيزن ضد حزار ونوضد شخوا بوك أو جيوة تغيب وك ديار ديكا قلكي مزن يعني قلك زاد وتغي شوتين وآقر موانكت دي ساولو صالك جش خير وباران بو وصالانة جي تكا تكا دو بيزن يعني باراستي من اي حركة سيب
1: بلي دل دائجا بشتوى شواطة مزيني كو ده حزار ونوضد چبو حطاني نها حر صال يعني باري كو دست موسم وراكرين قلك تتعبير تينا سالن تايبتيجي إيش عليه أو تيم أجر كجي أفوج الأطفال تذكرن جبوكو يعني أو أجر واخدينه كتشتك تشنبة جبوكو زيادة تر إي سال جارة كدنا مناسب كن كا إي سال شو تدابير هاتنا استندنو وخبات اللي بيشيا وكي فوج الأطفال أشنا أو بريس فهد أحمد بربرس تيم أجر كجي البشرة عامودي بيشتي فيستراني والجمال استديو مرة بمزج جي زيادة تر مناسب كن

0: بله گهدار ما وکی کوبری اسرانی جمعانی سرزمان بو کو زیده ترام ناز بکن کانی تدابیر فوج اطفاء لباجاری عمودی چنم بریز فهد احمد مسئول قسم فوج اطفاء او لگل مایل استیدیو صبحات بخیر ببریز فهد
1: صبح جوال و سالن
2: دما تباش بس صبحات بخیر بات بخیر عاتیه خیر اخوی
1: التبی دما تجباش بس
2: امي دست بي بكنج حاضرتين و وما دبونا واج بو مسألة يا هجر خدينا كي اغرق چي ببا و دست بي كريم و خو حاضر كريم
1: و دست بي كريم حاضرية خودكن اطفايا ما ام سياني جوار چي دكن ام حاضرية خودكن بونا ان شاء الله تشتاك اغر چي نب ان شاء الله
0: و چه حاضرتي خو كرن تدابيري وستاندن چن
1: تدابيري مستاندن ام اطفايا خود جهزين مثلا دو قسمين نقاط خداتين مثلا نقطة العامودي يك لسنجاقي يك لشاغر مش بوناك نيزيكي هفدو بن أقرأك تشاك شيء ببك بهفهر
0: بلي
2: مالي يعني أنا هين وانت حاضر تيادا ناخو بداوي نكريا
1: لا ما يك بداوي بوي ويك جي أنا كان حاضرية دي يمسياني جير شيء دكن
2: شي يك أبعالياتي قول جموانا
1: آليات إبامنا
2: آه. أو تاني دعاليين
1: سي آليين
2: دعالة تانين هو يعني سين
1: سين
0: سي
1: آليين سي آليين إيه آقر بامرين
2: آه. تليفوناتا ببورينا تليفوناتا تكاري بفصلينا شخوا قهدارين آرتا بريس فهد أحمد بربرسي بشي إطفاء عمودي أو بمرايا بحثة حاضرتين فوجي إطفاء يتكن طيبت لدفر عمودي داخل يعني كرن قوسي آلاتي مهنة شخوا لسر دو نقطة وبينا بلا فكرن زيدة ترمي ناس بكن تقود سي آلاتن وحاضرتي وهنا تيد بنا يوم بداوي كريه
1: مهنة دكار دكن يك ما يم كارد كنام أو جي إيرو سباعي خلاص بإن شاء الله.
0: بل يعني هر سال أف دوان شغاندة تدابير تين استاندن إجاوه كي تيما آقر كوجي أو فوج الأطفاء يعني قاوة يكم هون دكن خودين أكي وقتي آقرك چيد بهون چيدكن
1: تليفوج بارتي أم جي جي أم عنوان دستين بير كوي در كي و كي جاري زو مبقين وي در كي أم درن أم در بالي آقر ده
2: تقو چند نقطة ايگو و دست نشان كريا؟
1: سي نقطة
2: سي نقطة الكويدة كينا؟
1: عامودي يك سنجاقا سعدون دو چاغر سي
0: وقت كو يعني كسك بخواستي كليا بورا بكش بكو جيهي شواتا كشوار بكي چي لازم؟ معلوماتي كو تي خواستن بدن وچنه؟
1: معلوماتي جي تي خواستن انو نوعي آقر بيشي و بالكويدة كي دغ هي دغن ما امج مثلا نقطه كيجا نزيق به ام بيرد اشتغلن بيطفاي يردري و جي نزيق نزيق ويت فاي جي او جي علي كاري در علي بي
0: تقود نوعي اقر نوعي اقر شوان قي انواعي وين
1: نوعي هنا هنا كان مشتقات بترول هنا كان سيارنا هنا كان كهرباء هنا كان مثلا زادن
2: وني تشبك انه مثلا هجر جنوعك حطانه وعكي ونشدك كاج مربيش
1: النوع كهرباء بيش بوناك آوه ناوه جين
2: وجوار دبيجن راسن وانتشتا
1: جوار دوي مثلا زانبن اطفائي قهر او زان
2: حطاني اطفائي بقي مثلا اگر خدينا كل سنجقي چيبو وبوشتا غلي يا مثلا قندكي در دورا سنجقي تدبيجي نقطاك مال سنجقي هاي دور بهنكي حطا بقي قرك ونشب مثلا وجوار تعليمات هنا وجوار دبيجن حطاهم بقي جموان
1: وخذ التعليمات يعني اي الوي تركز على الكهرباء او نزيق ناب انك وقت الكهرباء تتداب بك اوي بابي جني اخي بابي جني كهرباء باخي جي بدمر
2: ما مختاق شوات بخدينك منظم به يعني
1: منظم به بيطفائيها
2: اطفائي جي مثلا انواع ايه فمراندنا اجرجي الجمو هنا جنا او انا
1: قال لي بودره انا في ايش بنا كهرباء قال لي بودره انا بيطفائيها انا وقت مشتقات بترول بفوم هي فوم تبع في دكن جبنا زوك عفمر وشو قزاز به بعفي بدمر
2: العمليات قبلي كرني وان ولو زود به
1: او بخا اجهزة بس بقى جبنا كم سارج يا خم ازم بكن او اجهزة مراشتني مولو برا ناب عفيد
0: إجار أو سهريجا كوهانا مسك شنو حي أقرب أو سهريجا كاروي أقرب طبعا
2: بری جاون هرم بوام فی و بری گون آگر بطفینین تکلی وی چاوا بباوی چاوا بگه جنوه
1: سروات صابی
2: ارقام وی ساخن ایگو 24 ساعتات خدمت دیده
1: 24 ساعتا هنه
2: حياة جعامودي حطاني شاغر
1: اه
2: واكيد مثلا ريا قامش لو ريا دربي سي معنا او جو قندن هنا
1: قندن هنا قش قش مثلا عامودي وقندواري دورة عامودي قش اه نقطانا حرسي نقطانا جبنا عامودي ودورة قندواري دورة عامودي قش
2: بلي لحرسي نقطة جي افتش تيقو تدبيجي تينا بيدا كرن يعني اف انواعي ايق اطفائي اقربي فدمريني لحر نسي نقطة جي بيداد بي
1: البيداد بي
2: وان انا دس بيكرنو ونسكني نلتو نقطة يانا
1: نا هين ما دس بيناك كريا
2: بندي چنة مثلا
1: بدا حطانك شغل اينا قدن هين حطا دراسة بشغل بري دراسة بشغل نمهر نقطة يخو بقرن
2: ملي بلي اف اف دفرانا مسموح نقو بوري بشتغل تجاري مثلا كسكي درفه بوشتغل يا درفه يقندي عامودي قوتنا ورم بمافي يعني شين ابوي
1: اتمي تشتغل
2: وانت دي كنت وي وقت هذا
1: شلو تشتغل نملك كوبنا بريدن جي اجر لكوب
2: لكيدا كيبه حتى قند نقري داي عامودي بيجي
1: نقري داي عامودي بيجي انطر يعني حتى شنت التمر دي حزار ونوزداده
2: أول تغيج برقو بيسر وبرمو بس مثلاً أم مسافتا دو دريج وني بقين شبكن
1: دريج با أم درن أم بقين أم فادبرين أم فنقين أم درن
0: هون تاكلية بكسا كردرناكن إنو تاكلية واب بفوجي أطفاء إيك هوني زي كتيري تلتمر مثلاً هاروخو بقين نوان حطاني أمشي بين
1: أم تاكلية ما بفدور هانا تاكلية ما بفوجي قامش ليجير هاي وفوجي حسك ليجير هاي أجبر أنا كما أطفائي كداني شاغر حسك كداني مفرقة أحطين نيزيك تكلية ما بوان رهن قامش لي يكداني نهيمو يكداني نقرباوي أو جي نيزيكي مان تكلية ما بوان رهن مثلا دربيسية تكلية ما بوان رهن
2: يا حري راست أجر أجر بزادة يكيكت ونيزيكي وي وي چبك دست بيك حطاون بجين
1: تركتور هبي إيفامري تركتور تنبي بندم هب
2: هاو تاني دوي تركتور هب يعني
1: تركتور هبن أو كاربن هك أقرب تشوك بي شوال عشل بكم بي إيفامرينين بوزي دي ولو دبي أطفاي هار سهر جاك آوي نيزيك بي
2: وي تركتور جينا أو أقري قال لكي منظرنا وإيفامرينه
1: تركتور فدبرين بيشاء أقر فلاحات دك تيدقي فلاحات تسكن
2: دبي حسرا فلاحات بي بيشاء
1: بفلاحات
2: بب مالي باراستي بعرض حركستي وانتليفونا كسكي نبينن
1: إن شاء الله إن شاء الله كشبو أقر مرنا اشتغل
2: هيفي أو يعني تعبا صالكي براستي وساعات أواجي خوش قولو أرقامي ساخن هنا وانت خدمتا خلكي دانا نقلكي باشا ويسي سي آلات يعني بس يوانا وندبينن باش يوم مثلا ودبينن كيمايتي دهي
1: نا كيمايتي هي
2: جرك تقيس بنو كيمايت كده
1: يعني جرك با ام اس سي ن جرك ددي دي جهبان ام بيج بان
2: كيمايت كده مثلا وندبينن جو بيج باي باش در باش بوچه
1: ا ورتامه ودر بيسي والا ماي
2: شو اصل فيت جريام ورتامه ودر بيسي
1: ورتامه ودر بيسي والا ماي
2: يعني انا
1: ده 2019 اطفائيك حسك داني بون تلكرمي قندي تلكرمي واطفائيك داني بون عمر زوباش يعني حتى بري سيشار وجا جيفين لقامش لشيبو بشتي جيفيني مج مديري فوجة حسك يرغوت مقوب ده حزار نوزاد وده اطفائي داني بون وي منطقي چما وإسا جيداناني قو امكانيات تنيني اطفائيك من هناك جي قومدانين وينيزيك يعني دانين مفرقة قرصور قويك جي الرياض والي مفرقة حطين قوي وين منطقي بغطينا
2: باش دور دبها يعني جج حطين حطاوي ذكي قال لك مسافتها
1: هي لا قرصور نزيك تبه
2: ايو اي فالي
1: دربي سياحي
2: او قندانا لا حول ولا اهم يعني بعتن بهرزن
1: دربي سياحي جور دبي عابود ايش برده
2: بس مسافتك باش يعني
1: يا امكاني هو اذن يعني يا بتشتغل يعني امكاني اذن
2: قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تابريس فهد أحمد بربرسي بشي اطفائي اللي باجاري عمود اتشارة داريا قال ده ساعت خوش
0: قال لك سباس ساعت
1: خوش بس نقطة كابو متخص
0: أزبيجن
1: يعني ريما أغلب أقرش بريا شي دبن يعني سولة وزراعة زراعة بري عالم عرضي خوش بشينا العلمي وابكن بحرمي ري بهيلن حرام يري وقتي بمين درمان بفلاحات بب جبر يا اقرنا ما شيد يعني اك هيك عرضي خد اجو تزقي بري دقي برزفتي اي وقتي فلاحات بب برزفتي هما دم تراسي بترا فلاحات بب ودرمان بب اي اقر جبر يا انا ما شيد
2: ما تش اقر اكوش بري يا شيد بيش بوش يعني
1: جبر كيمونه كيمون سياره
2: جروسكن او
1: بريسكا اگر در خین کیمون بارکری به بزور بریسکا در خین و ماشاءالله سریجی قیامت کی بلم بو و عشق و یوک بنزینی
0: تکلی و ب زراعه تقسمه دنیا شر داری در تنه نه یانجی جوت کارا بخوا کو استریه استریه دور آزاد وان ور راشتن تایبتی شی ال سر یان شکو بر کو افجی ب با اگر و گریدای و گریدای تیما فوج لطفا
1: قريداي بزراعة وزراعي درمان كرن
0: درمان كرن
1: درمان كرن بس حبكي بتأخر درمان كرن طبع عشق بيجي هين معي
0: بل هاگر تبخوزة تشتاكي دنجي زيدة بك
1: نصح
0: قل لك سباس جبوتا بريز فهد أحمد بر برسي بشي تيما آقر كوجي الباجاري عمودي تلقى المعبو ساعتها تخشن
1: تخشتر أهل وسهلا

0: شخوا وكما داد يار كرند دس بيكا خلق دا روجين ججنية وحزرتي جحر هيلي دا وجحر آلي دا دست بيدبا أبني في ساعات عمي داوي ليوي غريداي حزرتي ويبن بتايبت لباجارين اي دا وري دريا رابرسينة كي قوهاف كاري ما حزر كرنا جوان دا برسن كا حزر كرنا واجبو روجي ججنية واجبو ججنة قرباني چية ون أسعارة چاوات بينن
1: ولاتی کیش بازاری عمودی هم ام دویش حاضر تی عیدی وقت که جلی زارو کامرو جوان دکر ضیافه عیدی خضرای گوشت تیش خور حاضری آخو عیدی بکه خودت بر خود دب بسکا ود که حرتش آگرن حرتش بهای مرو مجبوره جی ججن مرو خوکیم ناکه و زارو که خوکیم تیش کی ناکه و جابس حرک و الگور قوتهای خود مشین
2: مرحبا كنا انا من الخامس دي ساكن جديد جاي من الساحل عمليا عم نحضر للعيد ثياب اول شيء ثياب لنا وللاولاد وحلويات في حلويات بنجيب تشكيله من هون التشكيله بنعملها على الايد تقريبا نفس الموضوع هون بالخامس دي والاسعار بالنسبه للاسعار اسعار وسط يعني لا عالي كثير ولا قليله
3: مرحبا اول شيء باجاري قام شلومه اول شيء دسبيكي تعزيلات اخوي كنش بدنا عيدي تعزيلات بشتوي جام جلي زارو كاتينن هر جاري مي كجماتي لانه قال كي اسعار في جاري بهانه ومدس معموله اخو كل شيء خوش بكم وضيافه مي عيديه وجبرق ايصال ضحيه جي قال كي بهانه فايصال امن كان ضحيه شرجكناري والله قال كي يا دوب ام زارو كي خصافيك وضيافه عيدي بخدي ايصال جي ذات انا اف مهانه قال كي تشبها ويجبلانه مرقل كي هاتي سر غرادة يعني اقتشق ما بينجي حزايد كريب ويبحثي بينجاغب سدي قل كي بهاي والله تعدى قل كي الملت هاتي خديلا وزحبت قل كي قرياي
4: يا بو حزريه ما از شدربسيه ما حزريه ما جبو عيديه اين بيليك جي فالانه وهين عيدي دور جيش برقو امكانيات تنن حيا زارو ماروكي ما يلو اوروبا بلكي خد تعالى الرحمة دليوان خش مركا غتك يددا بشينن قم كاربن بكرن براسينا ما كيفا مرج عيدي اجرتيش برقو امنا متفائل المستقبل خو تكيف خشي ما ندي تم خين وخيدان وكشتن وما تالامبون وما هاجربون او عيدي جيبوي وك باي حال عدت يا عيدو وقرو جك جروجي دنياي وتو بيتر ام غمكينن وام عيد نزانن قو عيد درباز بو اسعار جي دكاني بالجمله تي قبول كرن اما اي بقاليه لنا مراقبه هي نتمين هي نتشتكاي القور كيف اخو او ضمير وجداني اخو بتشبدن ويبدن ام لهيفيا زارو كي خن قوتشكي بيري كما خن ام دا كفن ميدانا سوكا شكرا او توابع ايوان قو حيام قارب واجبي خو عيد بكن
5: حاضریه ما جبو عیدیه ما حاضریه خو چدکن هینام دانه کتن سوکه ام نزان اسعار چاوانه بس یعنی اسعار حاضریه خو می چبکن هنه شکر مکرو او طعم عیدیه نمای عیدیه بری عیدی خوش بو عرب کی بو خوشی بو کی جام عادت ذکر شهید کو دوسه تی دانه یعنی طعم ایتنا یا بری عیدی دهات بشتی تدی سلام جل میجا جامیه دهات خورتا حبلو ذکرن مال مات گریا چا قحو اخو چغارا خو سن راسی به آن چه بسر تبکی راتش رید مشه مار به ماری گند گریه
6: ام هاتن جبر جلی زارو که خوشی خود سعار پچکی گرانن لی بس همه باشن حتی چتاکوش مو تم هود کری چتاکوش مو نویشی زحمته فیکی خواه و شخواهش مره مانه جی همشش بو فیکی و زارو که ولی امنها تحضیراتی خود کن
7: بجبر أوضاع وأسعاره وراستي جلك جران جملات يعني نشك زاروكا جلك بهانة وبالنسبة شفيكي عيد رجي جران يعني تقريبا هما مالك من قريب وبيك بينه نشكي ماي 100 دولار 200 دولار جوار ده فيش فيكي عتنيرة فج زاروك ومال وأو راستي جلك زحمة يصا من نشك زاروكا خكرينة بوطوام كرينة بس فيكي عيد مكرينة هي هنك مانوك حلويات وبقلاوات أو يعني إنه هي ماي نش منكرينة راستي
8: أبنا حاضرتي أن خلكيش بو ججنا قرباني قالك كسان حاضرتي خو كرنا وقالك حس كسان جي هنا دجي خود نجبركو حمي تشت تباري خود دا كو داري دلا حمي بوهابونا وغلايا وتشنا ينكرين يعني تشتي هري جرين تينا كرين إجار دوان صالين در باسوي دا قالك مقاطبون يعني قالك اهتمام بو يبوان تقوس عيدة تينا كرين جالي هر كسي دانتاني باري خلكي باري هر تشتي يعني أو ضيافة عرضي وجلي زارو كابون آنا تاني يعني حتى بمزينو بشو که حاضرتیان خودی کن حتی آنی بکرینا چکین زلامان و بشه جوانان بگشتیم ایجا مدلات چاوانه اسعار چاوانه اقبال سر کرینا چکا چاوانیم دوف بیبینه که تل گل بریز حسن فرحان ها بودلده که دریا بیف بیبینه هانه را هون زیده تر بفدور بحث اقبال خلکید که مدلات و اسعار ایسال که بی چاوانه می بفره لگه تاری بکن
0: قدرنا أرتا بريز حسن فرحان خدي محلك جلان يا جيل الجديد أو بمرياج بجاري قامشلو دمعت باشبة
9: سرچاوا قالك بخير بس سرا
0: نيروي وتهين لمحلية إجانا ظالم حركة هي تنهي كرينو فروتن هي
9: بالعادة أيامي عيدية من دمينين مثلا أم ناقر محلة ناقر بس والله شغل بي عيدي بالذات قالك قالك كيم يعني تعدى قالك شغلاتي
0: كيمش
9: بوتشي؟ بخديش آلية مثلا معابرة أسعار بهابونة مثلا كشحن قلكي بهابوية كموسم مثلا هي نهاتية مثلا باري الفيدا قال لك موظفها بونها سكي راتبتنا يعني بشكل عام شغل تنة هي حركة كيمة قال لك تعدل سوكي كدية
0: يعني أمبين مقارنة بكم بعيدة بتشوكري عيدة بتشوك بيتر بو؟
9: عيدة بتشوك باش بو يعني دوبلي أنا بو دوبليا كشغل دوبليا أنا أبو أنا مثلاً تيلو تيد بجامعة كيف بيجي فقير مثلاً كام يبيجي راتبي مليون ونصف حزار مثلاً يبيجي تمام بانترونا كيف بكر بانترونا مثلاً يبي حفدة دولار حفدة دولار إيرو ما يعادل تقريباً دكيد نصد وشل حزار نصد وشل حزار بانترونك وورقة ميسك يجي بكر بنصد حزار يعني دزاروك يا خونا مشي إنسانك يقول مثلاً بي زاروك يهبني وزاروك أتشاوى بتشك بكر يعيد هاني يعني قال لك تشكي فحش كتيسو كده بهابون قال لك شيبوي قال لك بهابون شيبوي ابدا
0: مالي او عاده يعني بالعاده او فرق هي دناف برا عيد ابجوكو امازون يعني ايصال وصالك جداي
9: نا بالعكس افعيد بالذات افعيد انا عيد امازون امنوبون مثلا موسمي هافيني انا ما بيجي نفس عيد تاني انا بلشين بدايه موسمي هافيني يعني تشكي هافيني انه عالم خدكن عيد هذا هنا عالم شكل خدكن أبعيدها يعني بو نسكم وعيجي يعني وقت بيجي عصفورين بحجر بس كمثلا معابرة ودولار ارتفاع دولار قلكي بهابوية وموظف سكنين وراتب مثلا تنن وقف معابر جي بهابوني قلك يعني تعدى السوكي كريه تشكينا طبيعي
0: بري مناسبة معبرة تعدى كريه كل جمتها هي موديلاتي إيصال شنه
9: تمام معبر بري مثلا بيجن سر وزنا 100 كيلوي بش كردستان اله 100 كيلو ما 55 دولار دا مثلا انا 450 دولار تقريبا تد يعني فرق قال لك شيء يعني حر قطعك مبلغ باش هاتي سر فرق قال لك شيء وي ابيات عدا لقطعي كري انا مثلا بين سر خو سرت مثلا سر كيكس المقوه داريتك ايرو تور بانترون كي بري تقريبا مثلا 175 حزاره انا اقل بانترون مثلا 100 حزاري بكره الفرق تقيس شيء وي قطعك ثاني لما بيشن طبعا او بانترون تي قميص كبير بتي قشات كبير بتي هاري غورا كبير تي هاري قندرا كبير كاب حسبي مع تو حر شخصك تسر مليون كيلو حتى خلاص به
0: حر سري 100 كيلوي تقريبا نه ضعف هاتي سر جبنجو 5 دولار بوي 450 دولار كل جمو هاي المحلي وين شد فروشا
9: ودي ايما يعني تشكي الشبابين اي خورتان اسلام انا مثلا كنزان قميص بلوزان تقدير رسمين حتىش بام هي إيه قسم رجالي
0: مالي انا ولو واصل داوي او جهات نغهرتن او جي خد عيد حاضر ديك الناس زلام وخورت وقش
9: اري والله يعني قش ذكرن بالعادي يعني حركه انا مثلا بري عيد بظهر وجا ازاروك تبلش حرسي روجي داوي امي زلام تبلش بس كمقارنه فاز انا رونشتيمز مقابله بتردكم عمرونشتين حركتنا
0: بس هين سبا ودس بجي هي
9: إن شاء الله يشيك
0: خدي تشيكي يعني ليت تدبجي لقوري حر عيد وك آنكا جولو بيتر
9: قالك شغل كيم بويه بس إن شاء الله أم تأمل الشيبي وموسبري من الموسم إن شاء الله وبيش خوي تعال أبخير كي
0: هبي أوا أنا ها تقول جمرك تعدا كريه وحرس ريسة كيلو جبينجو بينج دولار أو تشارس دو بينجي ما هون بدعيش كتير
9: نبس أفتني إيلو مثلا كازي بيجي محلها من حفت شغيل جمنن أو حفت شغيل أنا حركي جمعية هنا مثلا دقية سيصد شارس الحزاري تددو أنا مانا أفجي محسوبة مانا تأمبيرا دي مانا كهربية دي مانا فرافينا وان دي مانا بقيش محسوبة بقيش بي سرقة عيبا يا أفجيش محسوبة سرقة عيب وبرج مع برولهم بهابوي أنا يعني بخدي مع وأغلبية بضعطة ماشي كردستاني دهات وشتركي دهات أنا نه بلشي قسمك بسيط جاش حلبيتي
0: أنا أف بدعاء جوش حلبيتي فرق ده أورطاوي وبدعاء دي ترهية
9: تبك إنك بضعطة تركي إيسا تشنصل ملات بشكل عام ملاتي ما يقامش له وعامودي ودربيسي وحتى بديركي جي علمي بو مثلا قطعي اي موديلي نه مثلا موديلات تركي وتريندات وانا خاصة بجوغتي اف انترنت دركاتية ام قش مالي خرون شينو امين موديلات ابنر سر انترنت ام بلشيني يعني اغلب بزبوناتين جمع سورة خورتي دوي كانوا في قطعي بمسا سورتاتين يعني عالم بوي تطور شي بوي يعني
0: اري والله بدعا وطني تشاواي تاقو
9: خدي وطني نا نقلكي يعني هن أوجود نفس نيد نو قطع هاني نا أنا تبين مقارنة بقطع حلبي بصر طاولي البيشيا من تركي وات حلبي ذاتين البيشيا فرق لك هي
0: مالي ما أسعاري وان يجي تشوانا
9: أسعاري وان يجي تقريبا يعني لبنيا إيه تركي بنقل لك هي تشكي بسيط يعني
0: مثلا بانطرون هي تركي بتقيسية
9: مثلا أمي بيج الباطرون التركي كجملة باطرون التركي يرو سلمة مثلا بيج 6 دولار إيه حلبي دقيقة 9 دولار 10 دولار يعني فرق 6 دولار تبر الجودة بنر إيه تركي بقول كيش إيه وطني شتر
0: خلك شو تخازن بيتر خلك إيه تركي تخازن
9: طبعا عالم تركي تخازن وجا تي قبض تي ساعتك تجربين والخوتك وتي بيجو سر حساب تبي حساب هفقيسة تقيل وتجفله يعني جدها برك تدونا بندي سوق تعيداتي سلطان يضرن
0: ناخو أف خلك جوهن جيلسوك أو جنيف وان ناكرن يعني
9: ناكر وكون جبير أنا حرب بينش حب يكيرتين أو يجتي سر سعر سكنة أو يضرب تساق
0: والنكارم بين انتشتي متوفر للشام وحلب قبل
9: ايه انا الجور التجاري ما مثلا جو كيم بك وجوداي شي كيم بك يعني وقت قبا سعر كيم وجودي شي كيم بك يعني هو اختي جو مجاري مت جو ابو غسلي تجارك الخوك وتبي شو خالصين
0: ابو غسلي هي انا يا انا بيداد به
9: ابو غسلي ما بلش ذاك بسوكي
0: او بتقيسيه
9: اي بخدي اواناتي حسابي خد 4 دولار 5 دولار حقيقه تعكي مثلا انت الفر فروش زبونه ب 6 دولار 6 ونيفا مثلا إيه بس تهين تلخونك تدسه وتخبي ريكا خد رفتك وتسيدك شوي حبر يعني فرقة قطعية هي
0: مالي مالي أو أصناف يقو بيتر إجاب في قمركي تعدلي هاتي يشي تشتك هي جداش تشكيدن يانا
9: مثلا كأيما كما شغلي ما ألبسي أمسر
0: أز بحثة ألبسي كما بحثة جلادكم للجموة
9: ألبسي بشكل عام بضعطامة تركية بشكل عام بضعطامة تركية إيش يعني نقطع كون الدو يعني ش قميص ش بانترون ش بلوزه ش شاكيت ش تقمي رسمي قيش تركيني
0: وبرنكي قيشتي حركه وتفجار تبينا حس جو ججني يعني
9: نانا ابدا والله روجك عادي ابا بده دقه بتر تشتغل مثلا ربك ساعات ودي زبون درباس نووي
0: اها شو تخوازت بيج الداوي
9: ودي ان شاء الله وريجن يعني جا ادملتايا وشي كود عيناك يبحث ان جلو شي ترمع شي جلو شي تربي مثلا مقارنة بغلا أسعارك وتشيبوي ودخلها محدودة ملات بشكل عام يعني قام بشكي مقارنة فيها بابركي بشكي ضبطي باب على ميري إيه أنا بي مثلا تدخلها خبنا راتبيتها مثلا مليون مليون وصد مليون وبين صد وشار زاروكي تهنا وتو بيرك أخونا تداك فسوكي وعم تشيك بك وابخارمك يعني قال لك فرق هي
0: مالي راست
9: يعني أنا با مصروفة شخصك تاني بقدي سكارم بخ بشتري بيجو شخصك تاني مليونك ما هي تيرا يبكي يا تيرا ينقي إيلو تور باكيتك جلواز تذكري باكيتك جلواز بنا حزار أبو إيلو باكيتك جلواز وابي دوازو سيزا حزار حقينا إيه أزروجي دباكيت أبد خم مثلا دباكيت كاب حسب سيزا حزار أبي سو شش حزار دباكيت ضربي مهكي سيرو دك حبصد وحشتي حزار بس حقي باكيتا
0: يلا بلكي أف أف بهابون هناك أو كاسيت غرابة خدوري وهر ده باكيت قال لك يقرأ أنا
9: إجاش قهرة من بدون يبيتر بخون إجا مدين دارب
0: خدي فرجا كيفك قال لك سباس وتو تبليبونات
9: تبتعبي مسرسرة ساعة وش قلكي خوش سباسي اوت كنسر سريمن.
0: اهلا وسهلا بريز حسن فرحان بخوا خودي محلك جلانج باجاري قامشلو او بمربو سعد خوش. وكي رابر سيني جو هاجر زاروكي ما قاغته كي دواج مر نشين انا من كارن خو حاضر بخي
8: خلقش تبدا في قوتني
0: خويا قاغته اي سالتين هندكن يا مثلا بو هاي قاغت جينا ما دبر بو هاي في دكير دجهين نجبر ولو يعني بريز حسن فرحان جي داخو يعني كرون تش كاسي قوتب لي مدبه دبي حركه فروتين اي سال جلكي كيم ام بين مقارنه بكم بوي وججنا بتشوك او جي جلكي جودا هيد اورتاوان ده هي جوي خلق تشاب كنا تشار بشكي بتشوك ايغو خو حاضرتك بشكي خو حاضرتك الجوري كارينا خو قوات اخو قال لك سباس شبو واكو هدارين ارتا ساعتها وتبدا خوش ساعتها هوالي مجي خوش نبيل السفوك احمد خليل سير كنترولي زور سباس ديانا
8: ساعتها تجي خوش بدل دا ساعتها وتبدا جي خوش باكو هداري هجاو دلال شادو بختوار من الهيفيا ما بنسبه بمجارين دي تربخات رواه.

كدرما دوبارة صلاب الوبن روجين ججنان عيد عرفات كيف وخشية سيدان جبويس رانا كل بردلي هركسي شيرينا دس بيكري اري هيدي هيدي ما انبري خددنا بازار وسوكا ايدي قوم قوم جيتي بازار خميليا برنج شكر فيكي نعيدي وكيكو آشيتي دبيجن قوم قوم جيتي راسي هرين چند روج مانا إجار ضيافة عيدة كوليتشا شيراني غوشت يعني أجواء عيدة كل مالان چه دكنا أفن أري هير كس كيم مانا كو كوليتشا خواه لبردستن خود چه دكنا لمالين خواه لقلق بحسرت تا بهناوان برينا ديامن ده دقوشي خوشيا ما ياباري هنجي حفت جاران جيان ها خوشتره إجار خوزي لوان روجين كو أمل بر فرني دمان سيدان بندا كو كوليتشا بگرماهي دركو وأم بخونا أول آلية كي هلبت قداري ما لآلية كدنجي كتشقي زارو كو مزند نافا قرادن كو جلكي خوش لبرخو بكين وبدلوان بكو عيدا خو بي بعيدينن إجار إلو قلك مجاري مهن ما قلك مجاش وره حاضر كريه دس بي كمي بري خو بدنا قامش لو لوي داري دكانة كي فروتنا قلابي وعبيان هيا أمي بزان بن أجواء چاوانو هري زيدا جنو كتش تدخوازن بمرابن وبزماني عربي بها.

0: مستمعينا يسعد أوقاتكم وإيامكم وعياتكم هيك كلها مع بعض البعض. العيد قرب، عند كتير من البنات يعني كمان حيرة حلوة شو اللبسة شو اللون شو الموديل الرائج لها السنة، وهون بقى بتبلش جولات البحبشة والدوارة بين العبايات والدشداشات والقلابيات وأكيد الموديلات الجديدة لنلاقي الطلة اللي لازم تخطف الأنظار بالبداية وتكون أنيقة بنفس الوقت. فاليوم رح نحكي عن جديد العيد وحركة السوق والإقبال بهالفترة ونشوف شو أكتر الأشياء المطلوبة هالسنة. معي السيد صالح العايد أبو عهد، صاحب محل بنت النور بالقامشلي، أهلا وسهلا فيك وشكرا لأنك ما كسرت بخاطري وكنت ضيف معنا لليوم.
1: نتشرف فيكم أنسة، نتشرف فيكم إن شاء الله.
0: بما أنه نحن بأجواء العيد والتحضيرات يلي بلشت عقدم وساق، فشو الجديد اللي منزلينه أنتوا لهالعيد؟
1: والله يا أنسة إحنا دائما يعني دائما عنا جديد، يعني دائما عنا جديد، دائما بالأعياد نجيب الأجدد، يعني دائما بالأعياد يكون شيء أجدد. تعرفي إحنا بضاعتنا كلها من الخليج، كلها نجيبها من السعودية ومن دبي.
0: طيب إذا حكينا عن الأذواق أكتر، طبعا كل سنة بيكون في شيء بياخذ الحصة الأكبر من الاهتمام، شو أكتر الموديلات والألوان الرائجة لهالسنة؟
1: والله يا أنسة هو الموديلات بقلت لك الخليجية، كل يوم عندنا تصميم جديد، كل يوم عندنا ألوان جديدة، كل يوم عندنا حركة جديدة. فتعرف في الخليج شغلتنا التصاميم والأمور هاي
0: مع الشك والخرز
1: كله شك كله ألوان، حتى في ألوان اجت ما نعرف إيش الألوان، يعني في ألوان فايتة ببعضها صايرة، يعني ما تزير إيش اللون هذا.
0: والبنات بيحتاروا،
1: والبنات بيحتاروا
0: بالاختيار.
1: جد والله يحتاروا، يعني واحدة أحلى من الثانية، قطعة أحلى من الثانية، فيحتاروا إيش يختاروا. اللون يعني كله ما شاء الله شيء فخامة، فالحمد لله الأقبال جدا حلو.
0: والله بضاعة العيد هالسنة كتير حلوة، شيء ناهي وفاخر. طيب أيوة أستاذ، إذا أنا حكيت البنات بيحتاروا أكتر ولا الأمهات؟ لأنه في بعض الأمهات بيقول لأ أنا ما بدي هالشي لبنتي.
1: لا هلا هون صاير العكس، البنت تختار هي لأمها. البنت هي تختار لأمها، يعني تعرف البنات اليوم يعرفوا بالأزواء أكثر من الأمهات. لما تقول دقة قديمة ممكن صاروا أو شيء، ولكن هي الدقة القديمة هي الأحسن والأفضل يعني والأبرك، بس تعرف البنات هن اللي يختاروا الأمهات. ممكن بعدين تلبسها من أمها، ممكن إيك
0: أي بنعمل استعارات من خزانة بعض، مو مشكلة. أيوة
1: أيك. أيوة أيوة
0: أستاذ صالح، أنت قلت إنه البضاعة بتجي مستوردة من الخليج، طبعاً بهالفترة الأخيرة لقينا إنه أسعار ارتفعت وبشكل خاص التسعير الجمركي اللي اختلفت تماماً، فكيف حالياً الأسعار، يعني إذا حكينا عنا لهالبضاعة عم نشوف في زيادة بالأسعار ولا ضلت مثل ما كانت بالعيد اللي قبل؟
1: والله بالنسبة للأسعار يعني إذا تزود تزود حسب القطعة، تزود حسب القطعة السعر، يعني ممكن تزود لدولارين ثلاثة إذا تكون القطعة، مثلا إذا القطعة اللي نجيبها يعني تكون 100 دولار نتركها 100، ما راح نطلب 100 دولارين مثلا، أو إذا 75 نعيفها 75، في زيادة ولكن الزيادة والله إحنا ما نحطها على الـ على الـ على الزبون،
0: يعني تخسروها من حرمانك.
1: جمرك غالي والله، هي مو خسارة من حرمانك بس نخفف من المربح. يصير خف من المربح مثلا، يعني اليوم صار في جمرك غالي، صار في جمرك غالي،
0: يعني العباية يعني بالعيد اللي راح قديش كانت وحاليا قديش سعرها؟
1: هي العباية أنسي العيد الماضي مو نفس اللي جبناها العيد هذا. يعني مثلا العيد الماضي ما جبنا موديلات لأنه كان العيد الماضي شوي الجو الطقس مختلف، ناس تحتار تاخذ صيفي أو شتوي. فكان نهاية ستي على أساس، ولهلا ما خلص الشتاء، لهلا الناس بدها شتوي.
0: الشتاء ما راح يودعنا هالسنة مبين.
1: الشتاء لا ما راح يتركنا. طيب. فالشتوي بنهاية الموسم راح يكون في عليه تنزيل، يكون بقي كم قطعة منه يسوي يعني نعمل عليه تنزيل. والله وفي ناس تجي يعني مثل ما أقول تحب القطعة هاي ولكن ما فيها مثلا تشتري، ما عندها إمكانية، ما عندها، نحن والله نساعدها يعني ننزل، معلش ما في داعي نربح من كم وهدي عادي. فالحمد لله الإقبال كويس، وتعرف السنة الموسم العيد إجا قبل الموسم،
0: صحيح
1: العيد جاء قبل الموسم،
0: فشوي جيبي مو مستعدة للعيد يعني لسه.
1: إيه لا لا لا مو مستعدة كتير، فالناس عيد يعني مجبورة لو تدين على الموسم بعدين أعطيك من هالحكي، يعني تعرف إحنا مجتمعنا هون كله يعني على الموسم وعلى
0: طيب استاذ صالح، طبعا بحكم انه بكل جلسه تقريبا بتكون الاسعار متصدره طبعا الاحاديث وشغله بال العالم، شو تعليق الزباين عن هالاسعار لما بيجوا بيسالوا عن القطعه؟ بيقولوا واو غاليه كتير ولا اهم شيء الحال بحكم انه القطعه هي نفسها ثقيله؟
1: شوفي عنس، اليوم القطعه الثقيله هي لحالها تحكي، يعني في ناس تقول لك مو غالي وفي ناس تقول لك غالي، وكل الاحوال الزباين تقول لك غالي، يعني حتى اللي معاها واللي ما معها تقول لك غالي، تحب انه تاخذ تنزل من سعر القطعة يعني.
0: تبازر.
1: في ناس تبازر، تعرفي انت ناس تحب يعني تعرف القطعة، وفي ناس تشوف القطعة مثلا على الانترنت بالخليج سعر مثلا 100 دولار، تيجي تشوفها عندي 100 دولار تقول لي اخذ من احسن ما اوصي وادفع اجور وادفع، ممكن ما يطلع نفسه ممكن، يعني شفتي احنا صرنا نوفر الشيء اللي نازل جديد. والحمد لله مثل ما يقول الأمور إن شاء الله بخير والأمور طيبة والأمور يعني عم نمشي للزباين الشيء اللي بده إياه والشيء اللي نازل جديد.
0: طيب بعيد عن الأسعار شوي، خلينا نحكي عن حركة السوق نفسه، يعني كيف الإقبال بهالفترة؟ الناس بلشت تشتري من هلق ولا بتستنى لآخر لحظة؟
1: شوفي هي قبل يومين بلش الحركة القوية يعني يعني من يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة كان في زحمة بالسوق، قبل لا ما كان فيه يعني خفيفة جدا، ولكن هلا صار إقبال قوي. تعرفي أيام عيد الناس بدأت تشتري، أطفال أولاد بدأت تفرح الأولاد أكثر ما تفرح حال الناس الكبار والله.
0: صحيح. طيب بحكم أنه نحن عم نتقرب أكثر لأيام العيد، عم تزداد الإقبال ولا عم يخف؟
1: عم تزداد. إيه صح عم تزداد.
0: الله يبعث الخير استاذ عايد. بيني وبينك، طيب بيني وبينك هلا بيصير معاك المواقف انه الزبونه بتختار قطعه بتقول خلاص توكلنا واخترناها، وبعد خمس دقائق بتعمل لفه كمان بتقول خيو خليني اشوف غيرها، فهيك اصحاب الاذواق الصعبه بيمر عليكم؟
1: انسي شوف انا احكي لك بالنسبه عن نفسي انا، عن محلي انا. محلي انا يعني هلا خاصه بالعيد هذا نزلت تصاميم بالخليج، صدقا تصاميم جدا رائعه، وقلت لك في ناس ما في معها وفي ناس في معها، يعني بدك يعني احيانا تنزعجي على شخص او يجي يشتري مثلا يقول لك غالي ما معي اخذ من هالكلام، ولكن يعني انت عم تشوفي اربع خمس قطع، ليش تحتاري؟ لانه الكل حلوين، الكل حلو فراح تحتاري، فالاذواق مو كلها واحد،
0: اكيد
1: مو كلها واحد، وقلت لك في يجي نوع بضاعه ثقيله كلها خرز وكلها يعني هي متعوب عليها القطع، قماشه يكون جديد نازل الخليج. يعني هلا جبنا احنا بضاعه قماش جديد نازل الخليج، يعني تشوفيها مخمل من بعيد، تشوفيها مخمل تخربي عليها مو مخمل حرير.
0: ما بيتاخر الشحن تبعكم لما يوصل للمنطقه؟
1: والله احنا نجيب عن طريق البحر على العراق على كردستان، واحيانا نجيب عن طريق الاردن على الشام على القامشلي، يعني حسب الشحن اللي ماشي اسرع نجيب، لانه الشحن يطول شهر اكيد.
0: نزلتوا دفعة حاليا؟ رح تنزلوا دفعات مستقبلية كمان قبل العيد ولا مكتفين بشيء موجود حالي؟
1: لا خلاص ما عاد في مجال للشحن، لأنه ممكن في طالبين احنا، ولكن لا بعد العيد حتى يوصل، يعني بعد العيد تبلش العرايس، تبلش العروس، تبلش المواسم كمان، والله يزيد العرسان. ف
0: والله هذا بيدل على الموسم، اذا الموسم كان
1: على الموسم ان شاء الله الله يتمم على خير الموسم ان شاء الله يا رب.
0: استاذ صالح بالنهاية اي كلمة او معايدة حاب انت توجهها للناس المستمعين؟
1: ما بنقول غير الله إن شاء الله يحمينا هالبلد، إن شاء الله يضل آمن ومطمئن الشعب كله يا رب، وكل عام وانتم بألف خير والشعب كله بألف خير يا رب.
0: وانت بخير بهالشكل طبعا عرفنا. تفضل.
1: وشكرا على المقابلة، كتير كتير الشكر.
0: كل الشكر لإلك، وهيك عرفنا طبعا أكثر عن جديد العيد وأجواء التحضيرات، وإن شاء الله مثل ما قال ضيفي كل واحد يلاقي اللبسة اللي هي على ذوقه وتفرح قلبه بهالعيد.
1: إن شاء الله
0: كثير الشكر لإلك أستاذ
1: الله.
0: صالح العايد أبو عهد صاحب محل بنت النور، كنت معي من القامشلي.
1: شكرا لك.
0: مستمعينا طبعا العيد ما بيكمل بدون فرحة الأطفال، وأكيد هني أكثر الناس المستنين العيد وهن الصغار، لأنه بالنسبة لنا لبسة العيد قصة تانية تماما عن الكبار. زميلنا مالفا علي بديريك ما قصر، كان عند البائع تشكدار اسماعيل عمر ونقلنا أجواء العيد والأسواق وحركة الإقبال طبعا على ملابس الأطفال. خلينا نسمع هاللقاء باللغة الكردية.
2: جوهدرين راديو أرتا صبحوا بخير. أمل دكانا تشكدار إسماعيلن فروشكاري جلي زاروكا. مرحبا تشاوي
3: سر تشاوي أهلا وسهلا.
2: كا تفقرا سوكي تشاوي أني أفجاجني
3: سر تشاوي أهلا وسهلا. تفقرا سوكي خودي تفقرا سوكي قوي مقارنة عيدة بيبكت حاليا قلق الزعيفة أمزان بيو هي تشابينج روج مانج بيبكت تأثيرا وهي أني عالم تأثيرا قو بهابينا جلو برغان سام ملاتجي أوجي تأثيرا خودك تشاوي مثلا على سبيل مثال مانا بي نهج مقود بانترون بي نهج طوناويد هات 600 دولار ايش باشور ده باز بي روجاواد بي انه بيشتي اف حكومتا دمكيات گمرگاي كي 4000 دولار اي 4000 دولار تبحث بين 6 طونغي گلگه وبالمقابل بيجي دولار جي يعني مثلا بيجي 12 تشو 14 يعني دوي تشتي دام بيجن بهابينا خرادا وتشتا يعني گلگه تاثير الملطتك
2: يعني انه مصدر بضاعي وبرا بتشكي دي
3: بين هو بهترين مصدر مش ده باز هات نو تقول من وطنينا يعني ام جي بي وطني جبه ملط بلجي باشتروج يج دهوا جبه گمرگاي تشتي حاليا ي مال دا باشه اسعاره بس هگه گو اوجی بهانه کن ای گلگی باشه تا بس چاوی والیه بیجی بهات کن هجه تا که هره بیدید خنن مازوت دید خنن گمرگا اوجی گمرگی دید خنن به او گیان بینی گلگی چن بدا
2: فرق کریه ورا وگو دکاندار دا ایش در ودهات و بدا اینه یه وطنی
3: ای طبعا فرق بدات که مثلا بدا ایش در ود مثلا تدید بینه پاقشی مثلا بدا ای مال دا جی هگه گولی وی بی پاقش بی چارتی ای بدا بدا ود و سعر سعر ود
2: عیده بهوری و وی عیده تو مقارنه بگه مثل پانترون و کنزگی یه هری ارزان و في عيد نفس سعريه بهتره
3: نا فاقا في عيد عيد تقلق فاقا عيد مثلا مهن بضاعي مثلا ارزمه طني مثلا كنزو بانطو ما كايب ده 6000 حتى 6000 جي مداي وهرا حتى صدا وصلوا بين جوا بس نويا كيم نوت هزا وسرا يعني فاقا داكت يعني هو حلالي حاضر فاقا قلق داكت
2: يعني هر قطعه كي ماي 20000 6000 شونسه
3: طبعا يعني هنجي هن قطعه رخمه هنا فاقا 2 دولار 3 دولار شونسه تبحث بهم 2 دولار انت وفاقا عملي تبحث بين بهتري 3000 4000 جيش هسه قطعه
2: ديسا مقارنه بقد عيد رمضان وفي عيد مالجي دوزاروك خبيك بينه وفي عيد اتش قوار فرق
3: اي والله فرق قوي هو بس عيد ايت مثلا بجنها تقمي هري باقش ببيا دقت عبيا قي 400000 نو دقت عي باقش بو نكي مش صح صح هزا بسكنده عين نفس قطعها في عيد وعيد ايت
2: فرق قوي معناته بصد هزار انا هاجر مالجي دوسي زاروك هون و 200 300000 ورا فرق بقي وزيادات
3: طبعا انه بهترجي يعني انه مثلا بحسب مع مقارنه قطعة مثلا أمبيجن ما عيدايت ضايد دصاد دصادو بينج هذا نو حقيقي زيدي سيصادو بينج هذا حتى سيصادو هفتو بينج هذا شو كده فوت
2: تبيني شارة شيء يعني شارة بضاعي وطني باقش ترب أنا بضاعي أجنبي جمرق أرزان ب
3: طبعا هجا جو جمرق أرزان ب إيش به هند داخليات هين ما دزينا وضطني 10 دولار 20 دولار نو هو 6 دولار يعني قالك تأثير أخوات كم مثلا هجا جو جمرق أرزان ب بالعكس إيش باش وتن هما دولار تني قيام بيجي قبل جمرق أرزان ب يعني مو مقارنة بيش قطعة 3 دولار انا هذا وقت يسد هذا وقت يسلي ناخي اذا قبل قطعة 3 دولار 5 دولار او جمرك جي جام ب دولار جي جام ب تاثيره خو بالدقه
2: جكدار اسماعيل دكاندار جلي زاروغا ميوان ميو جلي جلي سباس
3: سر چوا سباس يا وجيت كان
0: گدار ما هر کو ججن نزیگ ده به اقبال و تفگرا بازار زیده تر ده به میوان ما گوتو بو کرینا گلابی و عبایان ایدی زیده بوی دوان دروژن داوی ده بداعه سوکه یو حیا گران گران هر کس لگوری بیری که خوشی رادی که ایجا حلبت که نو گرنجینا لسر لیوین زارو کن بکیفا کرینا جلی نعیده تعمو تجا که خویا تایبت هی اما زین کیف خوش ده بین سرمست بین بکرینا جلی که نه بجا گرم قلا زارو که بکن ایجا خودی خوشیه و کیفی ده ناوا و مال و عیال وده تجاری قلس و کیم نکه امنال هفکاری با چشتران مرا حاضر کرینا پشت رجمه بری خوبتن جه کدی ترهینا گلک مانو گوداریمه بلاگوه و لسر آر تایبه

أري والله دلة وبكيف أخويا اشتحز ذكي واشتحز ناكي لي أكو أم حموجي لسرويها مفكرن أم ججنا وعيدان حزدكن إجا ججنة يعني شكرة يعني شوكولا وشيرانية لفرسينيكا كمعمولو لور بقلاوية وقالا كس الشيرانية حزدكن كوم دكن ودجميرن قداريما أري أبا حمو باشا لي ضحيايكي مغدوريكي في خوشية دراني منا إجار برسا كولفر أمي تشاوى بكاربن استمتاعي وخشية بأجواء عايدة بكن بيكو أم بيجن آخ درانو ياجي أم بريخة بشتي عايدة بدن تختوري درانان بشتي بيس راني أمي بريخة بدن دربيسية لبا دكتور يارا رشو زيدة تربي مجاري تندرستيا درانان عادتي صاغلم طيبة دمان ججنا دمي قطو بيش بكن بمرابن.

0: قدرمه ججنو شكرو ايشا درانا نيان نخش خدوه دور بخينو نك نصيبو بارا ما اوه بمرايه دكتورة درانا دكتورة يارا رشو دكتورة دما تخش به بدار من تباش به
1: مرتجي خوش
0: بما موسى صابر بي الحمد لله شوية صابي سباس دكم قلك سباس يارا خان أجوان كسبوم كدما زاروبو من قلك شكرات خوار روجا دسبيك جعيدي جغيري شكرا من تشتاكي دينة خوار دبون نيفرو أجعري دكتم چند دعایدو رو سرم در باس بو حیاکو ایدی آن از مازن بو مازن ما یک شکری دعایدی ده دخوم درانش خواه نما بون اشترسا دران نما بون حمو سوسی بون ایجا شکرش خواه دی ای زاروکتی کتن اوی نه در کتن ایجا هرم قانا ججنا و عایدا دکن پشتی ججنا و عایده ولو زیده تر نخوشتین ایادتی کو پشتی کو گلک شکران خوارن
1: بله پشتی عایده پشتی فترا یعنی پشتی عایده ام دبینین نو گده زیاده گل کی مزن ووقت سرداني منتكن بشكي دلكي مزن بزاروكا بمزن عم اكتر شي زاروك برقو مشاكلني جمع تجبن دعيدي دحلويات شكتيرين ضيافية بزاروك انو يبوخن انو اهتمامي جبراني خوب نفس الوقت ناكن وعي يعني جمع بشكي كيمة فاهتمامي بدراني خوناكن فمشكلاتي انجمع مشاكلني مثلا اندكين اللوبية مجرد بيجن مشاكلني سحب عصب انتخوازن مشاكلني مثلا تسوسات دران نارشيد بن فحالات نقلك عاجلتي انجمع سعافيات تنجمع بشتي عادي بر مشاكلي ايغو يعني بزيادة قلكي ملحوظ وقت بيجن مشكرة استعمالكم دخون باهتمام اهتمام جي جمعتنا
0: والله شكر وعايده يعني وعايد شكرها يعني يجار قالك قالك جوريه شكرها جدركت ايه حشكن ايه نرمن دكتوره حموجي وكفن تاثيره وان وزراره وان لسيد رانا يا هنك جدني زيد الزراره دي درانان
1: بالتاكيدنا بالتاكيد حد شكرنا وهبدونش برجو انا هنا شكرنا هنا ومعجونين مجانين كراميلا مثلا جيلي هنا فواكه مجففه هنا واني هاني الضرر بيتر زراريه بيتر دجينين درانون جبرجو بدران يعني تلزقن فتراك دريش دمك دريش وششتن مثلا تنايب شتوي فأف شكلي هاني بسدران قلت كدميني أف يعني أف انتاج حمض بين جنجر بيجن انتاج الحمود لما تشيلي أف حموضي هاني ضعف دمينة إيه السندقة ضعف دران دكة وقتا ضعف شلكة انخساف أملاح الجمع تشيلي فاجبر له فورا امتجاد من حالتي نخوراتات حالتي مثلا اهتمامه يعني اهتمام نداي نداي نبقين مراحلني اللبية الجنة مراحلني يعني هي عصبية ترى بالتأكيد دقي شكري مثلا عشق صح من مثلا زواباناوي امتصاصاوي هديها اللي دفت تشيلبي بس او خطر بوناوي ويترج اواني اللي زيج برقو فتراك يعني دريج تدبي مرود ميني فتعرضات رانا ودران بيتر تعرض للشكرارة بيتر حمض شيد بالجمع بيتر وقت بيتحلل في شكير شيد بيتر يعني خراكنا دران بيتري واني لزجن مثلا شوكولاتي عادي يعني واني هاني شوكولا يعني ضرراوي هندك تري هدو شكراني دن
0: هل بتوات تعالجيتي إجا دكتورة زاروك هري كسن كل بندا عيدان كو شكرا بخون مالباتو چا بكر بتوازنك تيخنا برا كيف عايدي كو زاروك الشكرا محروم نبه ووكنا بباراسنا دراني وان جيج بركو هنا حابف حفصالي حياة أفدران بكذا عمرك
1: بلي صح ملازم أهل موازنية بكد أورتاك كيف خوش يا زاروك هدي وخوارنا شكران بيدري أمي بذكاء يعني بذكاء دايكا زاروكي بافيوي يعني أهلي بشكل عام لازم ذكاء تعملي بيربك تاوا يعني بستي خوارني وجباتي الرئيسي بخو بشكر بديني يعني شينا بمثلا زاروك تعفي خوش خو فكي فورا شكرا بخو زاروكي نا تسكن خوار بشكرا بخو يعني وقت بفترات ندريش وكميات نمزن فترات ندريش نا أمي مثلا فرافين خوار شكرك دو خوار تمام بشتي وي فورا قدحك اف مضمضي بيتشيك بشتي بني ساعتي او ساعتي يفضل فرشك جبون شكر ووقت بفضلاتي إيش حلويات السردران نمينو ومنك في المشاكل تسوساتك
0: دكتورة إجابشتي هر مشاكلك يخار قلك أم مباشرة دراني خفر تشابكين ياجي أم وقتك دي بسكنن وشواب الصحي يعني
1: لا تشي ناب الصح بشتي تشكر خوار تعصير بخوار تكولا بخوار فورن تمضمضة بقابي تشيك بشتي بني في ساعتي أو ساعتك تفرشبك جبرق وقتها تفورا فرشكر بشي شكرا يا بشي كولا بشي عصير يعني بشي أي مادة شكر تذهب وفورا تعرضات دران تكشط بك جبرق وبرد وقما قو شكر انحلال دي بد بحموض انتاجة حموض ضاد شيتك أف حموضي هاني مينا زعيف ديك وقتها تها تفرشكر تي بكشطين يعني وقتي وجه بخوة تدران بخوة تدران تعرضي مشكلة تفاقم بك يعني مشكلة زي ده بك يعني ديفلوبت صحت هرب ناحية صحت بالعكس زي دابول وتزراري بترجي عمره يفضل بشي ساعتك أو نفساتي
0: يعني أم روجي شكلك طبيعي أزنازك مسبها نيفرو وإيفارا مرود راني خفر تشادك أبا حركي كسك يعني أبا ستاندارت أم حركس والله بانا تقيد نام بكي سبها وإيفاري أم دشون ليد دمي عايدة ده يعني شقي سيتي خو أسنك مرود راني خفر تشابك
1: يفضل موك من جود بشتي وجبات الرئيسي مرو شكر بخوي بشتي يوم الماضي تشاكي بشتي حار تخوار من ساعتي أو ساعات كي تفر تشابك يفضل فترة عادية دسي تشار وجي عادية أم سرفي روتيني دوار بكن سربي باق شكرني جبو عم تعرضي مشاكل ما زلنا بنبشتي عادي بس بشكل عام عم دربة حياة دربة عم دراني خفر شتكن بشتي بري راكتني بني بساعتي بشتي تاشتي بني بساعتي ويفضل بشتي فرافيني هجا مجال بترهب أو هجا بترتنا على الأقل مضمضة
0: بالو أم باش دكر ما خراب نكريه إيجار جبلي فرشي چه هيا ديسا مثلا مري كاري دراني خبي باقش بكي
1: أنا فرشي بشكل عام يعني وقت بي 60% تاني سري صدي شيس تاني باقش كيس توحي درانا دميني جمع تشل سري صدي تشل أف تشل لا يعني أم ناقيني فرشن ناقيني يعني أف كمار تجمع تشل أمي تشكين أمي خيوط جمع تشكين أبي خيوط بين السنين وقتاني مروان تيني صيد اليا مروض كرر أف مروض طاس تعمالك أو فرشا تنظيف يعني فرشاني فراشي بين السنين أم فراشي بين السنين استعمالك تحالاتي إيجو فرشا قادرانا نجي نجي بان مناطقاني يعني جبرقو هجان اهتمام بان مناطقاني هاني نكر وقت ما داك جمع تشتو يعني لوي كام جرد بيجن بلاك جمع تشيت به مع الأيام رهتي ما مندعي وتصلب تيتشي بفي ويبفي قلح أما شاكني قلح قلكي مزنن مثلا دهي له هستي دورا درانا وغيري مثلا لثا يعني بيتي درانا وغيرين مش قوي دران بحركتي كبوان ويبقين مراحني قدروني وراب بيبخو بحسن
0: دكتورة هرم دروجي عايدة دانو تشتي باري هردم خوش دفان روجان دان مسواك جي قلك جهران خلق بكارتين تسروي تشد بيجي أو جي باشا
1: مسواك جي باش باش بس لا يغنى عن الفرشات
0: لا يغنى عن
1: أوكي بك عربي هيدي لا يغنى عن الفرشات يعني فرشات رانا حري أصح يعني تنظيفي دي وإضافة خيوط عدد مضمضات عدد تفريشات بين السنية يعني شو أساليب دي باقش كمية جمت أيدن هبن زائر التفريش التفريش تشكي أساسي
0: دكتورة داوي دا شيرتك تولد خواست بيج خلكيرا بتعبت شند روجة عايدي المايك وأم بالا خبدني دراني خوشي بباريزن
1: بلي أنا بوك ما قود مرو كنجي يعني وما تحديد وجبات ما قود بشتي حر وجبات رئيسي مرو شكرا بخوي بشتي وي يفضل مرو خوارنك هجا آف جمتة مثلا بيت عنبي أو تا مثلا تقاف فن خوار يفضل قطع بنير تبخو بنير طبيعي نقي مثلا فرنجي أو خوارني خوارني غني بالألياف يعني مثلا سنغافورة روجي جمتة هبي تشك يعني بان خوارنا برجو هجا تفري جمتة النبي أب ألياف عني هاني دي لدرام باقش ببه ووك ما قو التزام ميبكن بتوقيتا تفريشات درانات كنجي مرفر شبكة تشندر ومرفر شبكة واستعمال خيوطة بشكل مثلا يومي حركاتي صح تفريشي رن حركاتي مثلا عشوائي تحديدا نوعي فرشاة مثلا نحيا لفرشة مرة استعمال كشحر نخوشي رن مثلا قال لك نخوش جمع هنا وقال لك يعني إنسان جمع هنا فرشاة خشن استعمال لك يعني قال لك الزبرة ويهاني نشحر حالات استعمال لي بنفس الوقت يعني مرو تحديد مواعيد الشكرار شيكي استخدام يعني استخدام الفرشة طريقة صح مثلا فرشة ما كيف مبوية أمي بغيرين يعني أفانا هاني بشتك أفانا هاني وقت بيجن مجارك ديني أم درباصنا بني زيدة جبرق وقتي ما وقت أقول هندكي مجارك ديني يعني مرو ناس كنجي مرو فرشة خو بغيرين طريقة هنال يعني يفضل إنسان زيارات دكتوري خو بكي حرششما
0: أما دروجين بيجدة بيتر باري خو بدنا توفا مجارا برفرهي قوتو بيش بكن دكتورة قبيلة باري وخلكين باري فرشة نبون إيجا تشتكو أزنازكم اللي قوري تشتكو من خوندي بشتي حر وجباكي فيكي عدخارم فيكي جي ألياف بودراني وان باقش دكر ديامجي حر أنا دراني ويخورت استغلام إيمجنا هذا دايشة قال لك سباس بوتا دكتورة درانا يارا رشو جدر بيسية تمر وبريا تلفوني لسروان آقاهيا بنرخو قيمة
1: إن شاء الله مستلفة

إيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

دما وخوش بخير وخوش بجهداري راديو يا أرتا ود برنامج راديو عفرين ده چكسي كون المجهدار تكن چكسي كل مالي خونه لسريانة لكاري خونه سلاوي ماجبو وتفدا جهي سلاوي كي طيبت جبو قلمة عفريني كون لسر پيلانو تونه پوين پنجان لستوديا راديو أرتا الباشاري عمود المجهداري ديكن دخلك ايرو دازيد يانا شغموس لقل وبم كامي هرن بنهرن نشان منان يونس حاضر كريه وامي بقرن

كيتش كي جاني تو جيانا تو أبينا قلك سباس يونس السربي سترانا خوش أفسترانيج دياري بو وهمو كسام بو قهداري ما جارة كدلا مو بقريان دخلك أخويا إيرو دامي بحسا هن مجارن جدا بكن أمي بحسا أو كامبانيا جنجهي يا كوج آلية كمالي آفا يا قش بداني هاتي دس بيكرر أو كو يعني أو كامبانيا هان أو حملة هان يجي بأرمانجا كو وكي خوشكبون و پارستن آوي خوشكبونا دورا عفرين ورا كرن هر وهاجي مي بحسا أو شامبون أو بطوليا يا قنداواري باجارن عفريني يا فولي بولي يا كرة القدم بكن كو ببجداريه كمزين يا چارده تيمان هاتي لدرخستن أو جي دهندري أرديا ملعبا باجاري عفريني ده هاتي لدرخستن هر وهاجي مي ناز بكن كاواي دروج جعيد ما حاضرتي تينا كرن بهفكاري ما فؤاد لقل ما بم ميزي ده تر بحسا حاضرتيين جشنا قرباني لباجاري عفريني بكن ده هي ما ساعتها كده قوي في مجاري مي ايرو بنها غير هون جي تشتد بالا وده بن مجارد بالا وده بن هون كارنتي كليه بمربكن دريا هم نامي خوجي ربشين هم جي بيوند يا باوي كي اكسر بمربكن سر هجمره 0 نح نح 5 8 0 6 4 9 3

اوقات استراني خوش يروح افكاري من الكنترول جمارا داتين نقلك سباس شخو قهداري من بردوام من دمجاري خود جي امي باري خوب دمجاري خوي ديتر او شامبون يا اغون دوارن يا كرة القدم يا غوغي العفرين كل دارت كبي دي اين يا بوري دل داركت هاتا دس بيكرن او شامبون يا هان او بطولة هان جي ببجداريا چاردة تيمان تيل دارخستن دس بيكريا او چاردة تيم بخواج عفرين و غندوارن عفرينينا او شامبونيا جي لسر ملعبة ارضية باجاري عفريني لدار دكابة دنا باوي شامبونيا هاني دميزنا زيدة ترناز بكنا او فريقنا بيتري خواه جوكي داري تبلي بونا و او شامبونيا چاوا بريبا ديچه بحطاني كنجي بردوام كا چقاسي گرينجا شامبونيا ببيرنجي جي پشتي دمكي دريش كل باجاري عفريني جي بو جوانا لدار بكو جي بو ورزيشا دوري بجشتي چقاسي گرينجا لهي بياما بن پشتي ويستراني لقل بريز مصطفى عفرين او كابتن وي فريقي وي لقل مبا

0: جار هیوی او کو تیم عفرین و گرد دوری سوریه دا بلیز شخو گهداری خما میبری خوبن لگل بریز مصطفى عفرین او کابتن لباجار عفرین دا مدریه تلیفونی وی لگل مبم بریز مصطفى دما تا باش با به هیوی ما کو هم باشن
1: مرحبا جوارا رجوع بخیر
0: قال لك سباس جبوتا بريز مصطفى شخوا أم زيدة تربح ساوي شامبوني أريافا بكنيا كرة القدم هاقر تجمر زيدة تربح زبكا جيكنجي دا أف شامبوني نهات بولدار خستن
1: أول وكيد بي بريجي أم سباس والكن وكيد بي ونباي توبيكاتنا وخاصة عفريني وأوي وحوزر بون عالمي والملعب حوزر بون ساعتوا خوش
0: قال لك سباس
1: وكيد بي أم سيخوش بوا بلندن
0: سباس
1: بخدي بخو أحياء شعبية كأرياف بو وقتك جميع ساكنية وبرد عفرين يعني لعبني عفرين معروف بون صار أحياء شعبية يعني إما دخوص ما قو جوك دن كو أحياء شعبية أحياء كان قندني ما قندي عفرين جي بهافرة كوم كان خاصة ملاتي ما جي فاقارية برخ فاقارية قندي خو وبر ملاتي عفرين جبايدو زونن شتو به حزدکین یعنی جنادی عفرین تو بگر هوا خواسته کام ابو مگو ملاک دیسو هم بگرن وی گندنا هر یک جی خود تو او فریق که چه که گروپ چه که مثلا و الحمدلله و اکید به خطوه که هوا خطوه سلاف بو از و طبعا اشتیها شخصی از و کپتن مروان او ایوان او و اکید به مزنی مایا و خبر کراوی او کپتن مصطفی چاقلی
0: بله
1: مسلسل ما کم بون ما گفتم ویتیم ام چیکن ملعب ما هی حالی نه ها اشتم اداره را ندی عفو دان کر باسید کم وانا تقبل مباشر کردن و گفتم حاضر نم شبوارانه و اکید بعد خطوی سلافه
0: بله
1: هم
0: و اکید دنوا وی شامپونی هانی ده وی بطوله هانه ده چارده فریق باش دارن یعنی وان فریق چاوا بی چاوا خطو مار کرن دنوا وی بطوله این ده
1: خودی مگو بما انو مجمج ما او احیاء شعبی ساکنی یا زانه ظروف خلق درکت در و خلق جمعه بجاری خود درکت مگو برکی چشکه انو چهتم به هفته کن کن مربو مالیکر ما گوبر کی اریاف و نواحی چیک مثلا هر چهار پنج گوند فریق چیکن یعنی ما اینو نکر انه فریق پر ببن اینو مساکر والله یعنی جواب ما کوم بو هر یو هر یک یوجی خدا گنده خو کوم کرن نه دو چهار بون فریق اوی جهاتن بعدین هات تولی حیات جهات یعنی فریق دیده بن یعنی ساکرن تشتک باشه سر نو احمد تاحیا شعبی هم دیل هفته کن بن نه هفت هر مجموعه که هفت فریق نه
0: بله
1: دو مجموعه نه هفت به هفته دوری یکی ابلیز نه هر مجموعه که چهار بهلن هر مجموعه که چهار بهلن دور ربع نهایی و باشه نصف نهایی و نهایی طبعا هوا خطه سلافه انشاءالله بشن در یعنی عمید فکرن تشنن پر باشه کن سر مستوی عفرین انشاءالله
0: بله حتی نها چند تیم آلیستنه؟
1: بخوده تدی ظروف عید کاته و ملتی مجهیم وده گره و خلق نهاش شغل در هیا مگو کام افتتاحیه چه کن افتتاحیه پر خوش بومو بینی کفر دلی و ستیرک ستیرکی طبعا نیواندره مج شیخ محسود هاتن مقابه مجگیه رو ویتلی نبش گندی ما رو شیخ محسود ملت های هور وانجی فریق خو کمی هف کرنه اکادمیکا اکادمیه
0: بله
1: مفتتاحیه چکر و ملتی ما یعنی عبری وکیل به رادیو و سپاس بکن ملتی عفرین ملعب وکیل به پر خوش بو یعنی ملتی ما هات ملعب سرکر تشتک پر خوش بو والله
0: بله بنیرین اوه چه قیسی گرینگا که او بطوله این ببیرنگی جبای جوانان جبای پیشکتن ورزی شده ده برا عفرین جاره کدن پیش بکوه و خورد ببه چه قیسی گرینگا که او بطوله ببیرنگی لدار بکوه
1: بخوده تشتکه و نکو مگو و خطوه سلاف بو نه خطوه سلاف مگو ام عمر نکو فریق رجال دلیزن ام لجنان به هاورا رونشتن مگو تشتکی هدفو که ما جبه مستر هیا یعنی مثلا هر گندخ مثلا فریق مباتا نه بطوله بعدی به مباشرتا ام که هر فریق که ام گورا بن گرک اون فریق جوانی جشه کن فریق شبابا یعنی عمر جدو نها حتی بیست گرک مشارکه که حتی به عمری جدو مشارکه که خیره نانو هر گندک مثلا عفرین ما نادی عفرین برای تزانه به يعني قشكي ما عفرين ناليزن عم كي تشوف قشكي خو قندا ببينن اينا واحد عم كي ببينن خلال في بطولة عم قشكي خو قندا جبينن مفروز موهي بهابي عم قيمات زانبن عم بيجن نادي عفرين يعني هذا هدفي ما أساسي هذا يعني ملا قشكي مع نادي عفرين ملاش قشكي ما با لأنه تبخوزاني يعني تم تعتمد شاك سر اي غريب قالك براد خوزة يعني اما قشكي تتحمل لك يعني وفما برجع لك مازن يعني انت خوزي ان شاء الله حرف قندت اشبال خو ناشيني خو شبابي خو هبن بشكل در مثلا ام بطوية اشبالا جي چيكن ناشيني جي چيكن على مستوى نواحي ومستوى ارياف شكرا
0: ايجا برز مصطفى اولو دي مانا كي چقي سي خوش نها دابو باجار كو بشتي دمك دي سا وحي شعبي لسر عرضة ملعبة عفريني بطولة لدارد كيفن وافتتاحية وان إجاج بو خلقه چقا سيولو جهي كيف خوشيه بو؟
1: عريب خود دي قلق خوش بغن انها خاص بون عفريني انها دسا لسباس بكم أعلامي وحاضر بون البطولة وافتتاحية حاضر بون تشتك خوشة تزاني اهتمام يعني بشكل دسا لسباس بكم يعني كأعلاميا يعني ملاتي مع عفرين تغير تشتكير بينا اتقاماتك هيا كمصورة ولا كأعلامي كملعب حاضرة يعني عندك ما تخص إنه هيج في بترها بنا يعني نبس مثلا راديو أرتا مثلا حتى عندك ملات ما يعني إشاك بركشان أما أرتا عندك خص أنت كي بريك رياضة عند ذي ملات يجينا بسرعة في أز بريك خلكي ناس بكم بريك رياضة ناس كم مثلا جندي جوبا يا جندي موبايل يا يعني بريك توبة ما راح أفضل ناس كم خدي النقطة هي إنه ملعبي عارفين أم كم دبن بري الموبات ملعبك هابو راجو ملعبك هابو جندريس ملعبك هابو إن شاء الله إنه هابو خطوة قسم بخطوة سلافة إنه بيشندر مثلا قندي ما بربن أز إنه دكم بطولة بعدي بي إيه بسجيني إيه بشاليجينا أم يشاب كان مثلا ملعب ما وقتي ما مثلا كرينا كي أم محاولة كان مثلا مجموعات الجندريسي تشيكن مجموعات الراجو تشيكن مجموعات الموباتا تولي الفاينال مثلا برد الدية عم يقول عفرين يكون بن ايكي بها لدوري الدية مثلا امون عفري بلي
0: بلي
1: تشتق وقت خوزة اما خطة هاي يعني بس ما عادش كي هفضل حركة مثلا مثلا قندي موباتا مثلا بوني اوروبا يعني هفو خوزتكم كالجنة يعني عمد خوزن القشكين قندي خوزيل كان يعني اكيد بي كنت تشتكي التزامات مثلا وكيد بي جوان تخوص نحال يك قندي خو ساكن كنت خوشي كمنا يعني هابو أكيد مرة قلت لك ملي عفرين بساكن يعني.
0: بلي راستا بيقو من راستي كده كي وي هيا و ساعتا وجي خوش باقل لك سباس شبو توكي راديو أرتا جيش خو بيام نيرين ما لوي دارينا و أمي بشوب مي هول دام بدن كو أم كيلي بي كيلي دنافاوي بطولايا هاني دا بشوبينن و وان ديمانين وي بطولايا هاني پاروه بكن نجبو قلي عفرين تنجبو چه كسي كو مال پره دشو بينا قل لك سباس جبو تبرز مصطفى عفرين كابتن ج عفرين يلي قلمو بو
1: سباسي وادكم ساعتا وخش
0: قل لك سباس

0: امي البازار عفرينه بقرن جبش تي في سرانا خوش مين هامره خدم بازار عفرين لقل افكار خو بيامنيري راديو ارت راديو عفرين لا عفريني فؤاد حاج عبد اللي قال ما يزيد ترمي بحثا اجواء عيدو بكن كاج حاضرتي تي تينا كرن تفقرا سوكي لوي داري چاوا يقبال خلكي لسر كريني تشلوي دوان روجان دا فؤاد دماتا باشبا
1: تماتر
0: تماس بديانا فتشابا قال لك سباس جوة فؤاد هقرت جمار زيادة تربح ساتفقرا خلكي بك لسر اقبال خلكي لسر عيدي درباري كرينا بيدفين ججنا قرباني
1: أريد أنا از دهل لبازار عفريني بوم بشاف تفقرا ججنا افجرن جيا ججنا چونه كيمتر براستي ججنا چونه قل لك يعني او روش ملت خلق بداري جهي خاضرت بو لأف بقرين خلقينو يه عفريني و تزاني قل لك مالبات جي بقرين يعني اف فرقة في الدووي هما ولوهاتن و يعني بكسن مالبات برجي يعني اري اف هيني اشتياك و نزل على وضح بكشاوة ببه وروشاء أبو ريجيش بو أنا قل لك نباشا يعني دماد مالبتك جباجار باجاروك كوش بدي بكاجاروك نبه أفجي يعني قل لك معاناتا شهد كنسل يعني
0: أري
1: بقينا خلقي عمتيني أري يعني برفاد قارن أف هيشتياك وحركة كيمتر بأ أف ججن آد ديامينجيم ججنات شونه اف خلافات جو هبو ججنات شونه و ججنات نوروزه گهشت بون هف آلاف گلک لسر جلین کردی بهتر بو جبل کو خلکه دگود ما نه ججنات نوروزه جده همه هر دو هر دو بکنی یکی هم
0: بله راست
1: نهات اقبال گلک لسر جلین اف جلین کوش ترکیه تینا ج یا ام بجن یا ج حلب تینا صناعات محلی بن عرب
0: بله اسعار
1: چاوان
0: فؤاد اسعار
1: السوق چاوان
0: اقبال كيما اسعار
1: چلوي اري توزاني اسعار يعني قال لك خال هنا في بيفيني بخلكيره وقال لك قال لك تشي هنا السر تاثير ده كان صرفه سعره العفريني حتى انها برين تركيه تم بكارانين وشنهات النات يغارتن يعني دولار و پریس سوریه او صرفا دمی چه ده بین ده دراتبه وانایی ده دمیج حکومت سوریه ده بین او انتقالی او گل لک یعنی باندویل وانده که ده همان دمی ده جیم یعنی ارزانبون پریس سوریه و پری ترکیل همبر دولار او جی دوره کوی گل لک هیم ده همان دمی ده جی او فتره داوی او درائب جماره که کل حر آلیه که سوریه جی ولو یکسر تفعیل ده بین او جی گل لک باندویل حمي كساكري يعني
0: بلي راستا
1: عفريني دانسة كدرين جهين يعني أبنو دس بطرائب ودر كرنا أفجي باندوريا كوي هاي آدو يعني جي بشتي أبو يارن سوريا داوي

0: بس سعر الجمارك مشتركي بضاعك حمي برانين جنين عفرين انجيج عليا تركي ده متصافي مولات بو تشتكي ولو يعني اري اوجي قال لك يعني السر توني قال لك زيد يعني مثلا
1: بله
0: سر توني مثلا بس الدولار ده برين ها قد بينج السدي تقريبا زيد بقى وقت ما
1: بله
0: نكوش خلكي محلات برسيدة
1: فؤاد تبحسا وقرا خلكي كرهج مارك باش يعني السرسي چار دفعيان خلق وقرين باجاري عفريني إجا تفقرا وادنا با حركة باجير دا چاواي خلكي أبي كو وقريان تبلي دبن تبلي وي تفقرا سوكي دبن أو حاضرتي خود كنج بو ججني يا هرو شاوا قلكي هجارة أره
0: ديانا براسيك أفكاسن يعني مولبتن هاتنا برانيا وانا روشي وان نباشن اوين هاتنا جيكو روشي وان باشن براستيان هين استقرارتنا يعني هين زانكو اول عفريني بمينن اول كنت بمينن العفريني قل لك برسكريك نوجي نها هيا مالتنا مال اجارات او كوببن تنانا اگر هبن جي اجارات نها قل لك بهاقونا اف مجارك جي امت بيشا روجه داد اف چند روج ناج سر بسكن يعني اره استقرار گر وانتنا اوج نها نارن تشتن سنوي يعني ام بيجن حركات او سوكي با جاليا شكر با جاليا جلين ججنه بن جاليا پيدوين خورنين يه ججنه گريده يه ججنه الاف ده لك و اقبال كيمتر ببن و اف خلق عفين نو فتليا زوبزوهين دمجي سوكا عفرين نوه يعني
1: بله روشا خلق راستي گلك هجارا يعني طيبت شكسي كوفاگري هنزان بروشا مالا واچا ويچا ومالي خوبدنا سر هفدان قال لك سجوان بكتاني سر زمان لو قندانا تبي كو يعني مالي واخر ابوين الويدري قال لك سباس جبتها في كاريم فؤاد حج عبدو جباشاري عفريني تلقى المقو

رايهات عيد عرفات به بي معكم بخير وسلامتي لسر هركسي درباس ببا وكيفي وخوشي ورحاتي تيخ نافا هر مال باتك دبراسي يونس تماخص جوي عيد تبيكو هنا اولو مرل دردور خو ام دبينن كو يعني مربا جوي عيد راسي نا حس جبركو تفقرا خلكي قلكي كيما جبركو او بهابونا كو نافا سوكا دهيا لدماكم الدنك محمد شيخو دبيزن ام ناسكن ها عيد لبي درياي وبخير وسلامتي جي ورا هون هركس بخوشي درباس بكن قهداري ما ببي اواي هاني جي ام دكيشن داوية خلقه خويا ايرو ده بدارم كوسودة جهات باقرتن اللي هي بياما بن حطاني حفتيا بي بخلقه كديتر شادو بختوار بن بخاتريوه.

نسينا فرفوري لسهر دارا دار علو تهدي كالجي قوه چه قوه بلا دكر منه قطب قوه چه تخاكي بخده تسك رقر عيان باب مرا فنجانا قوه بدي دست دلال دلمجي

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون فرامن جوه دوري أزهاتن صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهان خلاص كرن

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بليبا أبيناتا جدل بليبا.